0: مشتكة ماتات أبزوري عالم دما ني بارسيلونان براغن وسيخكا قالو تمارا مرتي مس كابتحتو هاي محبرة كتابو دحرة بايتاز قنون أبي جبالو بتحتاتن زاما سلو قالو تجيلتات كمو تماسا سالي مصنعتي يكايدو لو
1: أزي
0: اتغاندي علامة نايت مدبيو مهنات زمدنا مس حادة أبالاتو LGBT حتى تعقبان سدتين ياتاتن بزوح قزي دما أبزوريات عنان هيواتن كابزو قبرو علالات بلك عزين تسألون زر السعنوان زخونو ما حبر سباوي تكاليو سومناوي نشومن تسومنات اتوم تساتفتي أب حادة تفوتراوياك أمام تازلوو أب ميلبن جردين زخوس كسولو أب دقه مقبي بحبار زتخافلولو أعواف زتعزبولو أب قمقم بحري أب تحوطة زتان شراشرولون كومون نمسنتان بحبار كوف زبالولون تراخيبوم